محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد زينة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك،

وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء وأن تغفر لي وترحم المؤمنين.

عبدك ورسولك، وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى الصعبة فذلت، وعلى ماء السماء فسكبت، وعلى

Şimdi Kehf Sûre-i Cellesini okumaya başlayacağız. Dinleyenler, okuyanlar sevapta müşterektir. Mübarek Sûre-i Celle'yi okuyanların 10 gün içerisinde çıkacak bütün belalardan, musibetlerden, hastalıklardan, tümörlerden korunmaları hadis-i şerifte vaat edilmiştir. O niyetle Rabbimizin kelamını dinleyelim. Mübarek Cuma'nın kabul saatinde peşine Hizb-ül Bahr okunacak vesaire dualar okunacak. Bunlara amin diyelim. Ve kalbimizde muradımız neyse, niyetimiz neyse onu bulunduralım. Mevlamız bizleri zahmetmeyecek, reddetmeyecek diye güzel bir itikat taşıyalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu 'ivcâ. Qayyimen liyunzira ba'sen şedîden min ledünhü ve yübeşşiral mü'minîn. Ve yübeşşiral mü'minîn ellezîne ya'melûne s-sâlihâte enne lehum ecran hasenâ. Mâkıthîne fîhî ebedâ. Ve yunzira lezîne kâlû ittehazallâhu veledâ. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِرٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا
Rabbuhum a'lemu bihim. قَالَ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا
قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتخرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما واستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حملا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا سبحانك لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم سبحانك لا إله إلا أنت يا حي يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام Rabbena Rabbena Rabbena Rabbena Kuş olduğumuz Sure-i Kehf'in cellesini fazla bir kereminle kabul eyleyip ya Rabbi okuyan dinleyenleri aynı ecirde müşterek eyle. Amin. Cümle fazaline ve berekatına cümlemizi mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi 7 gün haftaya cumaya kadar 3 gün ziyadesiyle beraber 10 gün içerisine çıkacak. Bütün musibetlerden, belalardan, gökten inacak, yerden çıkacak. Her türlü afetlerden mesulü mahfuz eyle. Tümörlerden, kanserlerden vesaire ya Rabbel alemin. Maddi manevi illetlerden, hastalıklardan, marazlardan, bunalımlardan, sıkıntılardan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Her türlü eşrarın şerlerinden. Ya Rabbi cinlerden, şeytanlardan, musallatlardan. Her bir ellerimizi ya Rabbi dinleyenlerle beraber mahfuz emin eyle. Tepeden tırnağına nur olur buyurdu Habibim sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine nail eyleyip ya Rabbi şu Kehf suresi hürmetine şu mübarek saatte her bir zerremize, her bir hücremize, bedenimizden ya Rabbel alemin her bir parçamıza kadar nurlarını idhal eyle, şifalarını ihsal eyle, rahmetlerini ulaştır, bereketlerini nail eyle ve ya Rabbel alemin nurun girdiği yerde ya Rabbi şifanın girdiği yerde rahmetlerin, bereketlerin girdiği yerlere ne kadar İlletler varsa, tıkanıklıklar varsa, ya Rabbel alem hastalıklar varsa, tümörler varsa, ölü hücreler varsa, ihya eyle ya Rabbi, ihya eyle ya Rabbi, ihya eyle ya Rabbi. Tayyib-i hayat, tayyib-i eyle, ihya eyle ya Rabbi. Taze hayat bahşeyle ya Rabbi. Elden ayaktan düşürme, kimselere muhtaç etme ya Rabbi. Ölene kadar namazımız, rüküyle, secdeyle, kıyamda kılmak nasip eyle ya Rabbi. Unutkanlıktan muhafaza eyle, Alzheimer'dan muhafaza eyle. Borçlu ölmekten muhafaza eyle ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Gafil ölmekten muhafaza eyle. Tevbesiz ölmekten muhafaza eyle. Kul haklarıyla ölmekten muhafaza eyle. Bizleri tertemiz eyle, halas eyle. Amin amin amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala sahbihi ve sellem. Amin Allah. Benim suyumdan verin dedim size. Okurken hep şey yapacağız ya, su içeceğiz. Kıymetli kardeşlerimiz, şimdi Hizbül Bahra başlayacağız. Ondan evvel şunu duyuralım. Yarın inşallah Rahman. Şu tarafta ben böyle nasıl yapacağım? Yarın inşallah Rahman. Kardeşlerimiz akşam namazını takiben, yani sizin uzaklardan dinleyenler için, YouTube'lardan, televizyon, radyolardan izleyenler için 19.30 olarak saat tutuyor. Akşam, yarın akşam 19.30.

Bu saate kadar, bu saat lazım değil mi bana? Ben bunu görmüyorum ki. Şimdi Kur'an-ı Kerim okunurken amin denmez dedik. Onun için dinlediniz. Şimdi bundan sonra estağfirullah dilinizle beraber, dilinizden istiğfar. Çünkü bütün belalar günahlardan geliyor. İstiğfar edin, günahlarınızdan af isteyin. Ben okuyorum zaten. Estağfirullah devam edin. Sonra arada salavat-ı şerife, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Sonra ya Allah, ya Rahman, bu saatler, şu andaki şu dakikalar bir an gelip geçer. Kabul saate vurur gider. Onun için biz tabii 45 dakika yapıyoruz ki o arada mutlaka o saat var. Saat demek bir saat demek değil. Arapçada saat bir an demek. Yani zamanın en ufak dilimi. Onun için onu kollamamız lazım yani. Devamlı zikirde olursak o vakitte ne istersek verir. Bu sahih hadiste Buhari'de geçiyor. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Arada bir estağfirullah, arada bir salavat-ı şerife, arada amin. Bu şekilde akşam ezanı okunana kadar bu kabul saatini ihya ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ câekellezîne yu'minûne bi âyâtinâ fekul selâmun aleykum ketebe rabbukum alâ nefsihir rahmete ennehu men amile minkum su'en bi cehâletin thumme tâbe min ba'dî ve aslaha fennehu gafûrun rahîm. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستخلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. أسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون واللوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا

الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الجن والشياطين لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافا يا عين صاد كافا يا عين صاد كافا يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلمى طاسين حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان

ميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله تعالى ناظرة إلينا بحول الله تعالى لا يقدر أحد علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وأرحم الراحمين فالله خير حافظا وأرحم الراحمين فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وسلم آمين اللهم آمين اللهم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بتلألؤ بهاي حجب نور عرشك من أعدائنا استترنا، وبسطوة الجبروت ممن يكيدنا استجرنا، وبعزاز عزيز عزتك من كل شيطان رجيم استعذنا، وبمكنون سر الله من سر سرك من كل هم وغم وضر وكرب وحادث وظالم وجار سوء تخلصنا، وبسمو نمو علو رفعتك من كل من يطلبنا بسوء استجرنا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا خير من عبد وافضل من قصد واجود من اعطى وما بخل. اسبل اللهم علينا وعلى احبابنا سرادقات سرك التي لا تزعزعها عواصف الرياح ولا تقطعها بواتر الصفاح ولا يخترقها نوافذ الرماح. شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة، شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة. يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم، سهام الله ترميهم كلما أوقدوا نارا للحرب أضفاها الله، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أعذني اللهم وأولادي وأحبابي وأصحابي وأصهاري وجماعاتي ومن أحاطت بي شفقة قلبي وجدرات بيتي من جور السلطان وكيد الشيطان وتقلب الأعيان وعثرات اللسان وحسد الأهل والجيران، وممن جد واجتهد وحشد فعقد ورمى فقصد بفضل ألف ألف ألف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبفضل ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احترزنا بحرز الله العظيم الأعظم من كل فصيح وأعجم، بيننا وبينهم سدا وليلا مسودا وجبلا ممتدا وطريقا لا تعدى، فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. استودع الله الذي لا تضيع ودائعه نفسي ومالي وأهلي وأولادي من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أدياني وعلى أموالي ألف بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أدياني وعلى أموالي ألف ألف بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أدياني وعلى أموالي ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وعلى ديني وعلى نفسي وعلى أولادي، بسم الله وعلى مالي وعلى أهلي، بسم الله وعلى كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله ربي السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله الله الله ربي لا إله إلا الله. الله أعز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر بك. اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرى وبرى بك. اللهم نحترز منهم، وبك اللهم نعوذ من شرورهم، وبك اللهم ندرو في نحورهم، وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد،
Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Ve mislu zalika an yemini ve eymani ve mislu zalika an şimali ve an şemali ve mislu zalika an emami ve emami ve mislu zalika min halfi ve min halfihim ve mislu zalika min fevki ve min fevkihim ve mislu zalika min tahti ve min tahtihim ve mislu zalika muhitum bi ve bihim. Allahümme inni es'eluke min hayrike bi hayrike allazi la yemliku gayruke. Allahümme ec'alni ve iyyâhum fi ibadike ve iyâdike ve iyâlike ve civârike ve emnike ve emanetike ve hizbike ve hırzike ve kenefike min şerri kulli şeytanin ve sultan ve insin ve cannin ve bâhir ve hâsidin ve seb'in ve hayyetin ve akrabin ve min şerri kulli dâbbetin ente âhidun bina asiyete inne rabbi alâ sırâtın mustakîm hasbiyel rabbu minel merbubin hasbiyel hâliku minel mehlûkîn hasbiyel râziku minel merzûkîn hasbiyel sâtiru minel mestûrîn hasbiyel nâsiru minel mensûrîn hasbiyel kâhiru minel mekhûrîn hasbiyel lezî ve hasbiyel hasbiyel men lem yezel hasbiyel hasbiyel allâh men ni'mel vekîl hasbiyel allâh cemî'i خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي وأنفسهم في خزائن بسم الله أقفال واثقتي بالله مفاتيح على قوة إلا بالله ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا إله إلا أنت يا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا حليم يا حكيم يا كريم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا كريم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا كريم. Ya Rabbi niyet ettiğimiz kardeşlerimizle beraber, okuyan dinleyenlerle beraber ne muradımız varsa ihsan eyle ya Rabbi. Korktuğumuzdan emin eyle ya Rabbi. Korktuğumuzdan emin eyle ya Rabbi. Korktuğumuzdan emin eyle ya Rabbi. Mallarımızı, mülklerimizi, evlatlarımızı, torunlarımızı, zürriyetlerimizi, canlarımızı, imanlarımızı, dinimizi, imanlarımızı sana emanet ettik, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi sen muhafaza eyle. Eşrarın şerrinde muhafaza eyle. Sultanların şerrinde muhafaza eyle. İnsü cinnin şerlerinden muhafaza eyle. Ya Rabbi yavrularımızı ıslah ile, hayırla ıslah ile. Ya Rabbi ya Rabbi kalplerine iman, ibadet sevgisi ilka ile. Deistlik, ateistlik sevgilerini, eşcinsellik sevgilerini, haramların, günahların sevgilerini kalplerinden ihraç eyle. Ya Rabbi kadın erkek cemaatlarımızdan çok müşkili olanlar var. Sıkıntılarını ferha tebdil eyle. Şu saatte ya Rabbi şu kağıtlarda isimleri yazılı olanlar, yazılı olmayanlar, bize ulaşanlar, ulaşamayanlar. Her birinin kimler amin diyorsa sen onları duyuyorsun ya Rabbi, görüyorsun ya Rabbi.
Her birinin kalbinde ne niyet var, murat var biliyorsun ya Rabbi. Sana havale edildik şu mübarek saatte. İhsan eyle ya Rabbi, ihsan eyle ya Rabbi. Lütfeyle ya Rabbi, kerem eyle ya Rabbi. La, ya latife bi halkı, ya alimen bi halkı, ya habiren bi halkı. Ultuf bina ya latif, ya alim, ya habir, ya latifen lem yezel. Ultuf bina fi ma nezel, entel latifu lem tezel. Ultuf bina vel müslim. Subhaneke ma ahlemek ve bihalina ma alemek ve ala tefrici karbina ve gazai hacatina ma kudderek. Ente thikatuna ve recauna fecal husna zannina fike cezaen. Allahümme ya Rabbi, ya Rabbi, okumuş olan bu İbn-i Ucelat'ın Hizb-i Şerif'inden, Hizb-i Bahri Şerif'inden, Hizb-i Nebevi Şerif'inden, ya Rabbi ne kadar faziletler, bereketler, korumalar, şifalar, devalar, ihsan eyle ya Rabbi, ihta eyle ya Rabbi, mahrum etme ya Rabbi, boş çevirme ya Rabbi, zayi etme ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi, eftale salavatike adede malumatike ve barik ve sellim kedalik. Ümit bağladılar sana ya Rabbi. Ya Rabbi hepimiz sana ümit bağladık ya Rabbi bu mübarek saatte ya Rabbi. Her birinin kasıtları var, arzuları var, niyetleri var ya Rabbi. Ya Rabbi senden başka verecek yok ya Rabbi, kurtaracak yok ya Rabbi. Halas eyle ya Rabbi, ferec ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi, müşkillerimizi hallu asan eyle ya Rabbi, kolay eyle ya Rabbi. Rızıklarımızı bize asan eyle ya Rabbi. İnsücenin şerlerini bizden sarf eyle, defura bize aleyle ya Rabbi. Amin amin amin. Bi hurmat taha ve yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, şerlerin defu için, mallarımızın, evlatlarımızın muhafazası için, Gazze'nin halası için, Myanmar'ın, Doğu Türkistan'ın esirlerin kurtuluşu için, hapishanelerdeki Müslümanların aileleriyle buluşması için, cümle muratlarımızın ihsanı için, Fatiha-i Şerif'in en niyetle okunsa onun için El-Fatiha.